أنا كده ورصادة أبا من الأكتر ما ناكل سنة. نوان وجمال أنا نوان نمال أنا نوان وجنا كنو بيبي جا نوان ندك تاري مروا تجنو Oh,